إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل الثاني عشر من الآية الخامسة عشر حتى الآية الواحدة والعشرين.

وعلم يسوع بالأمر فانصرف من هناك، وتبعه كثيرون فشفاهم جميعا ونهاهم عن كشف أمره، ليتم ما قيل على لسان النبي أشعيا: ها هو عبدي الذي اصطفيت وحبيبي الذي ارتضت نفسي، عليه أنزل روحي فيبشر بالحكم الأمم. لن يماحك أو يصيح أو يسمع أحد صوته في الساحات، قصبة مردودة لن يكسر ودخان فتيلة لن يطفئ، إلى أن يصل بالحكم إلى النصر، واسمه رجاء الأمم.

تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.